0: سبحان من صور وحلاك يا سمر يا سيد الحسن يا زين سبحان من صور وحلاك
1: يا زين يا زين
0: يا زين كل الناس تهواك يا زين كل الناس تهواك

قلب مجروح قال السمر فين دوا الروح يشفين كم من قلب مجروح مسموح لك والباب مفتوح تغزي قلب اللي تمناك مسموح

الوصل أو للهجر أهوال أهواك يا أغلى الحبايب والحب لك بالطبع.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصلك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أشكركم على حسن استماعكم. أشكركم.
1: لا تغير الموجة.
2: المتعة تبدأ من أبوظبي.

كل لحظة أجمل مع سيدي بوظبي FM. وينو حبيبي قال عديها.

0: استوديو واحد. أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
2: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
3: هذا البرنامج برعاية
4: دائرة القضاء أبو ظبي.
5: استوديو واحد، برنامج يطرح المواضيع ويساند المجتمع وينقل رسالتك إلى جهات الاختصاص.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم استثماراً في المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات اللي تسهم في تطوير مختلف القطاعات. وضعت دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الوطنية، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات اللي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد المعرفي. واليوم أصبحت الدولة مركز عالمي يجذب الشركات والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، برنامج يطرح المواضيع ويساند المجتمع وينقل رسالتك إلى جهات الاختصاص.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي أفهم وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم شمس زعابي كوثر أحمد،

الساعة 10:30 بإذن الله مع الدكتور نور، طبيب استشاري طب الأورام بمستشفى توام صحة. بنتكلم عن مستقبل علاج السرطان بين الوقاية والابتكار والأمل بإذن الله، والله يعافي ويشافي كل مريض يا رب العالمين، ويبعد عنا وعنكم كل شر يا رب العالمين. طيب بالنسبة لي البريد الإلكتروني عندنا محمود، أتوجه إليكم بطلب الاستعجال في معاملتي نظرا لظروفي. طيب أودي حاطتكم بأنني أمر. طيب الله يفرج علينا وعليكم يا رب. طيب احنا من اصحاب هذه حصة تقول نحن من اصحاب الدخل المحدود، المفترض ان نحن نستلم بيت منحة، ولكن قالوا لنا لازم ندفع 100,000 درهم. من وين نجيب 100,000 درهم؟ طيب نشوف يطول لي بأعماركم إذا في بعد رسالة ثانية من البريد الإلكتروني. وين وين وين؟ طيب نشوف حمد على البريد الإلكتروني يتقدم إليكم بطلب التدخل والمساعدة في موضوع رفض طلب الدعم الاجتماعي المقدم بتاريخ 4 سبتمبر، حيث تم رفض الطلب بسبب وجود مبالغ مالية في إحدى حسابات أفراد الأسرة، وتم إبلاغي بإمكانية إعادة التقديم بعد 3 أشهر ابتداء من 31 ديسمبر. قدمت تظلم بتاريخ 2 أكتوبر، وما زال التظلم قيد المراجعة، وحتى الآن لم يتم التواصل معي. طيب رغم أني طلبت منذ أكثر من 3 شهور التواصل معي هاتفيا، لأني متأكد أن هناك خطأ في تقييم حالتي. طيب إن شاء الله خير يا طويل العمر، إن شاء الله خير. إنزين نشوف بعد، تواصل معكم بعد أن وجدت صعوبات في تسجيل مخالفة التأمين الصحي للعمالة المساعدة المنزلية، تاريخ المخالفة سابق لتاريخ نقل الكفالة وتوقيع العقد مع العاملة، حيث كانت على اسم كفيل سابق. إن شاء الله إن شاء الله يطول لي بأعماركم. هذا بالنسبة للبريد الإلكتروني مستمعينا. أما بالنسبة للرسائل النصية نشوف يطول لي بأعماركم، أرجو الاتصال للضرورة. إن شاء الله زهرة، إن شاء الله. عندنا اسمي محمد، عندي موضوع صار له فوق 1.5 سنة ما لقيت له حل، أحتاج منكم الدعم إن شاء الله. طيب سالم، عندي موضوع مع شركة طاقة للتوزيع، فقد قمت بإجراء التعديلات اللازمة على المنزل وتجهيزه وفق المتطلبات، إلا أن عدم توصيل الكهرباء والماء والشارع أدى إلى تعطيل جميع أعمال المنزل، وأصبحت الأعمال المنفذة غير مستفاد منها، مما تسبب في خسارة وتأخير في إنجاز المشروع، حيث واجه هذه المشكلة منذ شهر أبريل. قدمت هذا الموضوع من قبل ولكن لا جديد في الأمر من حيث الواقع والإنجاز. تطبيق إغلاق الحالة في تم، وتمت الموافقة على جميع صالح البدء في المشروع من بلدية العين بتاريخ 28/9/2026. تم تكليف شركة كذا لتنفيذ المشروع، ولا جديد من حيث الإنجاز أو التنفيذ. صباح النور، عندي موضوع ضروري إن شاء الله يا أبو حمدان. إن شاء الله عندي طلب واقف في تمكين المجتمع في الموافقة النهائية، صار له تقريبا 40 يوم، اللي هو بدل اللولو، بدل المواد الغذائية يعني لبنتي. والله ما فهمت بدل اللولو بصراحة يعني لبنتي، وعطيتهم كل المطلوب من أسبوع، كلمتهم قالوا لي صحيح في تأخير من طرفنا وبنفرع الموضوع وخلال 5 أيام برد عليك، وخلصنا 5 أيام ما حد رد علي. كلمتهم اليوم قال لي بعدها القسم المختص ما رد علينا. طيب إن شاء الله يطول لي بعمرك. عندنا يطول لي بعماركم، شركة كذا تهدد ب قطع التمريض عن ابني، وهو طفل يعتمد على جهاز طبي طوال الوقت لأنهم يرفضون انتظار

موعد المستشفى وموافقة التأمين. مريم إن شاء الله يا مريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالنور والسرور يا طويل العمر، جزاكم الله خير لمتابعة موضوعي، والله يوفقكم دنيا وآخر، اللهم آمين وإياك يا طويل العمر. أبو حميد شكرا، شكرا يا أبو حميد، واجبنا هذا طال عمرك واجبنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم ممكن تكلموني تحت لو أبو محمد، إن شاء الله يا أبو محمد. هذه رسالة مكررة من سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فضلكم تشوفونا حل لموضوع الاتصالات التسويقية من أصحاب العيادات والمستشفيات، تأذينا منهم ما يختارون إلا وقت الظهيرة واليمعة، ودائما اتصالاتهم، دائما اتصالاتهم. طيب، ومو بس يعني على العيادات والمستشفيات، الله يحفظك، وكل حد يتصل، خصوصا أنك تتريى مكالمة أصلا ويجيك الرقم أنت على بالك هذا هو، ترد لا يقولك عندي عقار، وين عقار الله يرحم والدك. طيب زين، نشوف، ما عليه ما عليه، إن شاء الله بنتواصل وياك. والله هو في حلول يعني موجودة، ولكن أنت اليوم كيف أنا أحل موضوع مثل هذا الموضوع؟ يعني ممكن يباله تعديل، ممكن يعني يباله إجراء أكثر، ممكن مستقبلا، أو هم الآن يدرسون مثلا عقوبات مثلا أشد أو أقوى، الله أعلم يعني. ولكن في حلول آنية الآن يعني موجودة، مثل أنك أنت مثلا تأخذ رقم أو مثلا تشتكي عليه، في من خلال مثلا اتصالات ودو في أرقام معينة أنك أنت مثلا تضغطها مسج معين حتى أنه ما يتواصلون معك. في بعض الناس والله حتى يعني قالوا أنه مع الرسائل هذه بعد توصل لنا الرسائل التسويقية، اللي هي اتصالات عفوا التسويقية. فلكن في حلول أمانة والله. أنا يعني أنا شخصيا يعني أختصر الموضوع، عندنا 1 2 3 لا شكرا خلاص، بس صلى الله وبارك، عندنا عيادة كذا، وعندنا مستشفى كذا مثل ما أنت تفضلت في الرسالة النصية، وعندنا مثلا نحن الشركة العقارية كذا وغيرها مثلا، لا والله شكرا. يعني هي المكالمة ما تطول ثواني، لكن هي مشكلتها إذا جت في وقت، يعني مثلا أنت إجازة ولا أنت مرضية ولا أنت كذا، يدق لك من الصبح، أول الصبح تحس أن أنت أول اتصال في يومه، أو مثلا مثل ما أنت تفضلت وقت الظهيرة الناس مقيلة ومريحة، التوقيتاتهم شوية غريبة أنت بصدق. بس إن شاء الله يكون في حل، إن شاء الله يكون في حل نهائي يعني يوم ما بإذن الله. طيب صباح النور، يطول لي بعمرك أبو هزاع، عندي ملاحظة، إن شاء الله يا أبو هزاع حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برنامج استوديو 1 بوظبي، ناشدكم النظر في حالة والدتنا الله يحفظها يا رب، هي مطلقة من سنة 2012، قدمنا أكثر من مرة طلب صيانة للبيت أو توفير مسكن بديل، لكن تم رفض الطلبات رغم أن البيت متهالك وما يصلح للسكن، اضطرينا نطلع ونسكن بالإيجار، ونحن نداوم في القطاع الخاص وما نقدر نتحمل تكاليف الإيجار ولا حتى نقدر نسوي صيانة للبيت في نفس الوقت، نرجو منكم إيصال صوتنا، وهذا صوتك وصل طال عمرك، ومساعدتنا في إيجاد حل يوفر مسكن آمن ومستقر للوالدة ولنا. نورة. إن شاء الله يا نورة، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. بس ليش يتم رفض الطلب؟ ما هذا سؤال بعد. طيب انزين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على، طيب بسالم إن شاء الله على البلدية إن شاء الله. انزين، هذه بعد رسالة مكررة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب صباح النور، متواصل معاكم على أني أدور وظيفة وللحين ما توظفت، ما خليت مكان، ما قدمت على وظيفة، ما حد رد علي. طيب زين، بقول لك خالد، بقول لك شي يصير يطولي بعمرك، بقول لك شي يصير. شوف، أنت تقول أنا تواصلت معاكم من 8 شهور على أني أنا أدور وظيفة. طيب، وطبعا بعد على حسب يعني وين أي جهة نحن رفعنا لك الموضوع، ولكن على الأغلب مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وزارة الموارد البشرية والتوطين جزاهم الله خير ما يقصرون، وأنا هذه ثاني مرة أقولها على الهواء، من الجهات اللي تسمعنا على طول
أول بأول أي ملاحظة يسمعونها على الهواء أو ترسل إليهم يأخذون فيها إجراء مباشر. جزاهم الله خير، وجزا الله خير كل الجهات، بالأخص من يتعاون معنا أو من يكون عنده سرعة الاستجابة أكثر. وزارة الموارد البشرية من هذه الجهات جزاهم الله خير. فهم يتواصلون، البعض يطول لي بعمرك، وهني الربط عاد، وهني نقطة، ما أقول نقطة الخلاف، إن شاء الله ما في خلاف، ولكن البعض يقول مثلا أنا بوظيفة وكذا، وأنا يعني صار لي كذا أدور و و و و يلقوا له وظيفة، يقول لا أنا ما بفهالمكان، أو مثلا ما بمثلا القطاع الخاص، أو مثلا ما بفي في في المنطقة الفلانية. أنا شخصيا أطلع من الاستوديو كذا مرة، أروح أتواصل مثلا مع مثل هذه المواضيع، يا فلان يطول لي بعمرك، أنت مش كنت مثلا مرسل لنا أنك أنت تبى وظيفة وكذا كذا كذا؟ نعم أنا كنت متواصل. طيب لقولك؟ أنا كلمت الوزارة ويقولوا لي إن لقولك، لكن أنت اللي رفضت. ليش رفضت؟ رافض لأنه والله أنا ما أبى مثلا قطاع خاص. طيب أنت الحين ألقى، أنت الحين داوم، أنت الحين استلم راتب، أنت الحين اعتمد على نفسك من بعد الله سبحانه، ها خذ لك خبرة، سوي لك كذا، وإن شاء الله بتلقى. أنت ما شوف في نقطة لازم إحنا شوية بعد نركز عليها، ترى ما بنلقى كل شيء نفس الوقت، وعلى ما نبى وعلى ما نتمنى وعلى ما نحلم به، ما بيجي كل شيء ترى جاهز. يا جماعة الخير، نحن في دنيا لابد أنك أنت يعني تحاول وتواجه وتتحدى حتى تصل بإذن الله. ممكن يجي كل شيء من البداية، فضل من الله ورحمة ونعمة الحمد لله، ولكن حتى من الممكن أنك أنت ما تلقى، صح ولا لا؟ إلا مثلا مستقبلا، أنت في البداية يطول لي بعمرك، خذ استلم توكل على الله، خذ لك خبرة، بتقولي هاي مو بشغلتي مثلا، أو بتقولي مثلا هذه مو على شهادتي، أو بتقولي مثلا مش هذا اللي أنا كنت أطمح له، مو مشكلة كبداية. أنا أكلمك داوم، أنت تقولي أنا ما عندي مثلا، أو مثلا أبا أعتمد على نفسي، أو أو أو داوم إن شاء الله بتلقى مستقبلا. يعني ما حد ترى على طول، من مو كل الناس اللي تشوفهم داومين اليوم هم هذه دواماتهم من أول يوم داوموا فيه، لا، فلان ترى غير مكانه كم مرة، وفلان ترى ما عيب المكان، وفلان كان على باله أن هذا حلمه وهذا اللي كان يتمناه، يوم داوم شاف لا والله هذا مبنى، وفلان داوم ولكن شاف البيئة مثلا غير صالحة لأن أنا أعمل فيها، وغيرها عد من الأشياء. فأنا كنت بوصل رسالة من بعد رسالة طويل العمر خالد عن موضوع الوظيفة، أن أحيانا ترى أنا بتواصل معك إن شاء الله، نشوف هل يعني الثمان شهور هذه شو صار فيها، بنشوف إن شاء الله يطول لي بعمرك. طيب قبل الفاصل المسج الأخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله مش المسج الأخير، طيب بس عيد إن شاء الله بنتواصل وياك. عليكم السلام، عندي ملاحظة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بداية العام الدراسي دفعت مبلغ 3000 رسوم تسجيل بنتين من بناتي في مدرسة خاصة، وبعدها بلغتني المدرسة أنها لا توفر مواصلات لمنطقتي، فاضطررت لنقل البنتين لمدرسة أخرى، وعندما طلبت المدرسة باسترجاع المبلغ أبلغوني أن سياسات أدك ADEK لا تسمح باسترجاع المبلغ، مع العلم أن البنتين داوموا 3 أيام فقط. أرجو من أدك تغيير هذا الإجراء لضمان حقوق أولياء الأمور. نطلع إن شاء الله مستمعين إلى فاصل، وإن شاء الله مكملين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

رجعنا لكم مستمعين من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد للاتصال على 600-551-222 الرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. دقائق إن شاء الله عن لقائنا الأول مع الدكتور نور طبيب استشاري طب الأورام بمستشفى توام صحة. بنتكلم بإذن الله عن مستقبل علاج السرطان بين الوقاية والابتكار والأمل، أبرز التطورات، أنواع السرطان التي لا تزال أكثر صعوبة، الله يعافينا وياكم، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بهذا الموضوع، وكيف المرضى التمييز بين العلاجات المعتمدة علميا وادعاءات علاج السرطان. لأن يعني مثل ما كثير منكم يعرف أن دائما في بعض الأمور تنتشر من بين الأشياء الصحيحة تنتشر بعض المعلومات المضللة الخاطئة عن قصد أو عن غير قصد، يعني مش محل الحديث عنه، ولكن ممكن حتى في بعض الأمور تكون ضارة للمريض، سو كذا أو لا تسوي كذا، يعني بعض المعلومات اللي يعني إن شاء الله راح نستفيد فيها وإياكم من خلال لقائنا مع الدكتور. طيب نشوف إذا في مستجد من خلال رسالة نصية. طيب في بعض الرسائل أو في بعض الأخبار عفواً، مركز الاتحاد الأخبار مستمعين المفترض أن نأخذها الأسبوع اللي فات، مثل المنظمة الدولية للصحة المهنية، الإمارات مؤهلة لاستضافة إيكو 2033. أكد رئيس المنظمة الدولية للصحة المهنية أن دولة الإمارات تمتلك مقومات متقدمة تؤهلها لاستضافة المؤتمر الدولي للصحة المهنية إيكو 2033 2033، مشيرا إلى أن الزيارة الميدانية التي أجراها إلى عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة عكست ما تشهده من تطور في مجالات الصحة المهنية والصحة العامة والسلامة وجودة الحياة وتمكين أصحاب الهمم. كذلك قال أن التجارب التي طلع عليها خلال الزيارة تقدم نماذج عملية في إدارة الصحة المهنية والصحة العامة والاستجابة للطوارئ، فضلا عن الممارسات المتبعة في بيئات العمل، مؤكدا أهمية توثيق هذه التجارب وتبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير منظومات الصحة المهنية على المستوى الدولي. جاء ذلك في ختام زيارته إلى دولة الإمارات واللي شملت عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بملف ترشح الدولة لاستضافة المؤتمر، بحضور الأمين العام لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم الأستاذ عبدالله الحميدان والدكتور راشد السويدي مدير عام مركز أبو ظبي للصحة العامة والمهندس خالد الحسيني نائب أول للرئيس للخدمات العامة للمجموعة في أدنوك والبروفيسور الدكتور نهيان هلال رئيس جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع ورئيس ملف ترشح دولة الإمارات لاستضافة إيكو 2033. طيب في خبر قبل انطلاق أعمال قمة أبو ظبي للحلول المناخية 2026 بتاريخ 8 أكتوبر قبل 4 أيام، ولكن لابد أن نتكلم عنها، اللي تنظمها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وصناع القرار والمستثمرين وقادة القطاعات الحيوية من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل تسريع تطوير الحلول المناخية وتحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة. تعقد القمة تحت شعار من المعرفة المناخية إلى العمل المناخي، ينظمها معهد جامعة خليفة لإدارة الموارد واستدامتها بالتعاون مع شبكة الجامعات الإماراتية للمناخ بدعم من مجلس شباب مبادلة. أكد البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الرئيس الأعلى لقمة أبوظبي للحلول المناخية 2026 أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تكامل البحث العلمي والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، مشيرا إلى أن دور الجامعات يتجاوز إنتاج المعرفة ليشمل بناء الشراكات وتطوير الحلول. لقاء جاهز؟ طيب مو مشكلة، نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا ومن بعدها مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: الدكتور نور طبيب استشاري طب الأورام بمستشفى توام صحة. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حياك.
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد وأسعد الله صباحكم.
1: الله يسعد صباحك إن شاء الله.
0: وياك يا ربي طول بعمرك. اليوم حديثنا بإذن الله عن مستقبل علاج السرطان بين الوقاية والابتكار والأمل. لو نتكلم بداية يطول بعمرك عن أبرز التطورات الحديثة اللي أحدثت أكبر تأثير في نتائج علاج السرطان.
1: والله إذا حبينا نتكلم الموضوع يأخذ ساعات، لأنه الحمد لله يعني والفضل لله أنه تطورات في السنوات الأخيرة سمحت بتحسين أو تحسين النتائج الدراسات أو أيضا حياة المرضى، يعني في حيث أنه الأدوية في الفترة الأخيرة أعطت مجال لأنواع جديدة من الطرق العلاجية التي تسمح بعلاج المرض بأقل مضاعفات ممكنة. من أهم المشاكل التي كنا نواجهها من قبل هي أنه الأدوية التي تستعمل لعلاج السرطان عندها مضاعفات كبيرة، خاصة الكيماوي. الخوف الكبير للناس في العلاج كان من العلاج الكيماوي، ولكن في الفترة الأخيرة خاصة من حدود من حوالي 15 سنة بدأت أنواع جديدة في العلاجات للمرض السرطان، مش فقط الكيماوي، ما يسمى بالعلاجات الموجهة، العلاج المناعي، العلاج الجراحية الموجهة، الإشعاع الموجه، العلاج بالتبريد، العلاج، كل هذه الطرق العلاجية الجديدة في عدة تخصصات، يعني في عدة أنواع من الأورام، سمحت بالسيطرة بطريقة أحسن على المرض، وفي نفس الوقت أعطت نتائج أحسن بأقل مضاعفات ممكنة. وهذا يعني بيعطي فرصة للمريض أنه حتى في فترة العلاج يقدر يمارس حياته اليومية في أحسن الظروف، وهذا هو الأهم، يعني خاصة إذا العلاج يكون لفترات طويلة أو مبرمج لعدة شهور أو بعض الأحيان حتى لعدة سنوات.
0: طيب شو أنواع السرطان اللي لا تزال الأكثر صعوبة في العلاج وليش؟
1: طيب بالنسبة للسرطانات التي ما زالت يعني تعتبر صعبة العلاج وصعبة الميراث، لأنه أهمها هو مثلا سرطان البنكرياس أو سرطان قنوات المرارة، إلى حد ما سرطان الرئة إذا في مراحل متقدمة، سرطان المخ في مراحل متقدمة. ولكن أغلبيتها هذه ليه هاد تكون صعبة العلاج؟ لأنه أغلبيتها يكون التشخيص بتاعها متأخر، لأنه موجودة في أعضاء داخلية والأعراض تتأخر على أساس تظهر. يعني المرم إذا ورم سطحي أو قريب من أي مكان يكون فيه يعمل أعراض، فبسهولة يعمل أعراض. فمثلا إذا ورم في الثدي بسرعة الحرمة مثلا تحصل ورمة في الثدي أو في الغدة الدرقية أو في، أما في الأعضاء الداخلية الباطنية هذه ما في أعراض، الورم ممكن يأخذ مجاله في أن يكبر، فلما يكون تبدأ الأعراض يكون أوريدي المرض فيه انتقالات إلى أعضاء تانية، أو الانتشار الموضعي لا يسمح مثلا بإجراء الجراحة، وهذا اللي بيحصل كثيرا خاصة في سرطان قنوات المرارة أو سرطان البنكرياس.
0: نعم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وفحوص الكشف المبكر واللقاحات الشخصية والعلاجات الجينية أن تشكل مستقبل علاج السرطان؟
1: بارك الله فيك على هذا السؤال. نعم. يطلب مش فقط مؤتمرات لأنه حطيت لي سؤال واحد، الذكاء الاصطناعي والعلاجات
0: والعلاجات الجينية واللقاحات الشخصية وفحوص الكشف المبكر،
1: حطيت كله في خلينا عشان المستمعين يكونوا على وضوح، يعني ما بدون دخول في التفاصيل.
0: نعم.
1: أول شيء بالنسبة للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي

0: وسيلة جيدة راح تساعد في المستقبل إلى تحسين التشخيص. أول شيء، في تخصصات تتطلب دقة أكثر من تخصصات أخرى، خاصة منها الإشعة، التشخيص بالأشعة يعني الصورية، الإشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، الباتسكان، أمور هذه تتطلب بعض من الدقة. فالذكاء الاصطناعي بفضل أنه كمبيوتر هو اللي بيعمل تقييم للصورة ممكن يعطينا فرص أكبر وبالتقنيات المعلوماتية. ثاني شيء، بالنسبة حتى في الحالات المستعصية أو الحالات اللي تكون فيها نوع من خلينا نقول تداخل تداخل في التشخيص وتداخل في أيضا في العلاجات، ممكن العلاج الاصطناعي يساعد في يعني تقييم الحالة أو إعطاء طرق علاجية بصفة أسهل أو توضيح الأمور. ولكن من أهم الأشياء اللي الذكاء الاصطناعي داخل عليه حاليا هي أيضا أنه عرض فكر أو أفكار للبحوث أيضا الطبية، يعني حيث الأمور تكون مستعصية حاليا الذكاء الاصطناعي عنده قدرة بتجميع الأفكار وأعطاء توجيهات حتى للباحثين في أي في المجال الطبي. هذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي وتواجده في الحياة، ما زال يعني مش متواجد في الحياة اليومية بصفة روتينية، ولكن أظن أنه في خلال 5 سنوات المقبلة راح يكون جزء من لا يتجزأ من الحياة الروتينية للأطباء في المستشفيات وفي العيادات.
1: نعم، لو نتكلم يطول بعمرك، كيف يمكن للمرضى التمييز بين العلاجات المعتمدة علميا وادعاءات علاج السرطان المضلل يا دكتور؟
0: والله هذا سؤال ما أجمله. لأن خاصة إحنا في زمن ما أسميه زمن السوشيال ميديا، زمن التواصل الاجتماعي، أنا أسميه زمن التيك توك والتوك توك والفيسبوك والإنستغرام. زمن هاي التواصل الاجتماعي شيء جيد، ما عمره ما ولا واحد قال إنه غير جيد، ولكن الاستعمال تاع التواصل الاجتماعي والواحد في غير تخصص، هذا هو اللي بيخلي الأمر سيء جدا، وممكن أيضا حتى يكون مضر، يعني ممكن نقول حتى يكون قاتل. يعني الإنسان، أنا بقول دائما بذكر للناس إنه لما كنت صغير في العمر في بلدي كنت أروح مع والدي يأخذني على السوق. في السوق فيه ناس بتبيع كل شيء، ومن بينهم واحد دائما يبيع أعشاب، قطعة أعشاب كده، ماسك بوق، ماسك بوق، وهذا البوق هذا بيقول لك فيه أنه عنده هذه العشبة تعالج هذه اللي تعالج السرطان وتعالج الصلع واللي تعالج
1: غيرها من الأشياء. نعم،
0: عنده يعالج كل شيء. هذو نفس الأشخاص،
1: نعم،
0: بدل البوق هذا في السوق، بدل القنوات الفضائية، صاروا بيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي. فلهذا السبب لازم الإنسان يكون حذر جدا في مصدر المعلومة.
1: جميل.
0: مصدر المعلومة مهم جدا. نعم. لا تأخذ المعلومة من حي الله أي واحد. المعلومة الطبية تأخذ من الناس أصحاب خبرة.
1: صحيح.
0: أصحاب شهادات.
1: نعم.
0: رسول الواحد ويعطوك الواحد. حتى على التيك توك، فيه الناس على التيك توك والواحد
1: وغيرها من مواقع التواصل،
0: بارك الله فيهم، يعني يعطوا معلومات جيدة.
1: نعم.
0: ولكن ضمن هذا الكم الهائل تاع الفيديوهات اللي بتطلع، أغلبية يعني بتعطي معلومات مضللة وممكن حتى تكون ضارة جدا. والأسهل دائما هو الرجوع إلى المؤسسات الطبية الريفرنس، يعني مثلا عندنا في الإمارات، لو في أمانة أبو ظبي عندك مستشفى توام أو مؤسسات صحة وكل شيء، هي كلها مستشفيات ذات سمعة، ودائما الوصول إليها وللنصيحة سهل وبدون أي مشكلة إن شاء الله
1: بإذن الله. نعم، ختاما دكتور، لماذا تعد الوقاية والفحص والكشف المبكر بنفس أهمية تطوير العلاجات الجديدة للسرطان؟
0: نعم بالطبع، هذا مهم جدا، لأنه مهما كانت التطورات في العلاجية يظل أن الوقاية والحماية هي أهم الأشياء.

0: الوقاية أولها هي طريقة الحياة، أنه الإنسان لازم يكون حياته اليومية تكون تحت سيطرته، معناها أنه أن الإنسان لا يخلي نفسه للكسل ولا للأكل الغير صحي. فعندك شيئين هما الدايت أو التغذية، نوعية التغذية اللي الإنسان يأخذها. ثاني شيء الرياضة أو الحركة أو الممارسة الرياضة بصفة يومية، مش فقط مرة في الشهر أو مرة في الشهرين وبعدين يقول لك أنا خلاص عملت رياضة ورادي بنص ساعة رياضة مرة في الشهر. لا، لازم تكون روتينية يومية. ثالث شيء بعد الوقت هي تجنب بالطبع العادات السيئة، وخاصة منها في المجتمع هو التدخين، أيا كان نوعه، بالتدخين العادي أو تدخين بالبايب أو المدواخ أو الشيشة، كله تدخين بالأول بالأخير، سمي زي ما سميت، تعطيه أي تسمية بيضل أنه تبغ ويضل أنه فيه مضرة الوعد. وتجنب أيضا أي الكحول، الأمور هذه، هي كلها أمور تخلي الإنسان عرضة بصفة أكبر للسرطان. بالنسبة للكشف المبكر، الحمد لله يعني الدولة موفرة عدة عيادات تخصصية في البلد، وخاصة في إمارة أبو ظبي، تسمح بالكشف المبكر لكل أنواع الأمراض السرطانية. وإحنا حاليا مثلا في شهر أكتوبر شهر الكشف المبكر على السرطان، فالنساء مطالبات يعني خاصة في فوق سن 40 أن يكون عندهم أول يعملوا أول صورة أو صورة ماموغرافي، يعني بتكون معاه متابعة بعدين للسنوات المقبلة. فالكشف المبكر دائما هو الذي يعطي نتائج كبيرة، أحسن حتى من ما نستنى حتى يجي المرض عشان نعالج. الكشف المبكر أو الوقاية الأولية هذول اللي راح ينقصوا في احتمالية تواجد السرطان وتشخيص السرطان إن شاء الله، والحفظ بيد الله.
1: دكتور نوري، طبيب استشاري طب الأورام بمستشفى توام صحة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجميلة، جزاك الله خير دكتور.
0: شكرا يا أخي على الاستضافة، وبارك الله فيكم
1: وإياكم جميعا. شكرا الله يحفظكم.
0: في أمان الله.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد. الاتصال على 600551222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio@admn.a. الرسالة النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم الاسم ورقم التليفون والموضوع بإيجاز بإذن الله، ويتم التواصل معكم إن شاء الله. طيب، بعد ختام الأسبوع العالمي رؤى وحلول ترسم مستقبل الغذاء، مع اختتام فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 تتجه الأنظار إلى مخرجات الحدث وما حمل من رؤى وأفكار تعكس التحولات المتسارعة في منظومة الغذاء والزراعة عالميا. وعلى مدى أيام الفعاليات شكل الحدث منصة جمعت صناع القرار والخبراء والمبتكرين والمستثمرين لاستعراض حلول عملية تعزز الأمن الغذائي وتدعم استدامة الإنتاج وترفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات المستقبلية. لم تقتصر أهمية الحدث على تبادل المعرفة والخبرات، بل امتدت إلى تعزيز الشراكات وفتح مسارات جديدة للاستثمار، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز فاعلي في تطوير منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة، ويدعم تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والعالمية. شكل الحدث منصة نوعية أتاحت للجهات والمصنعين والعارضين فرصة لعرض ما يقدمونه من منتجات وحلول وتجارب في قطاعي الزراعة والغذاء في مساحة جمعت بين استعراض الإمكانات وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون. طيب، فريق عيد الاتحاد 55 يكشف عن الهوية البصرية لاحتفالات هذا العام. كشف فريق عيد الاتحاد 55 عن الهوية البصرية لاحتفالات هذا العام مع انطلاق العد التنازلي للعيد 55، حيث تتجلى ملامح احتفالات هذا العام بهوية بصرية تستلهم من قصص وذكريات كل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له. يتزامن عيد الاتحاد 55 مع عام الأسرة في دولة الإمارات، ويحتفي بحكاية وطن نسجت خيوطها الأسر والمجتمعات جيل بعد جيل، لتشكل معا عائلة واحدة توحدها قيم وتجارب مشتركة وشعور راسخ بالانتماء. وانطلاقا من مكانة الأسرة بوصفها أساس الهوية والانتماء والاستمرارية، تستوحي الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد عناصرها من البيوت الإماراتية التقليدية والتقاليد الثقافية والمشاهد الطبيعية، كما تستلهم من دفء ألبومات العائلة وما تختزنه من صور وذكريات، تجمع بين الصور الأرشيفية ولحظات الحياة المعاصرة في مشاهد تعكس مشاعر الفخر بالوطن وروح المجتمع الإماراتي. يقول عيسى السبوسي مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد 55، تروي قصة الإمارات مسيرة من الترابط والصمود والعزيمة المشتركة لبناء مستقبل أفضل. وعلى مدى 55 سنة توارثت الأجيال القيم والتقاليد اللي منحت وطننا طابعه المميز، وجعلت من دولة الإمارات وطن يجمع أسره ومجتمعاته ويوحدها هدف مشترك وشعور راسخ بالانتماء. يمثل عيد الاتحاد 55 فرصة للاحتفاء بهذه المسيرة والتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معا في المستقبل. ومع انطلاق العد التنازلي وعلى مدى الأيام 55 المقبلة، تدعى الأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة لبدء التحضير لاحتفالاتها الخاصة والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، كما سيتم الكشف تباعا عن المزيد من الفعاليات والقصص وفرص المشاركة في اقتراب الاحتفال في 2 ديسمبر. في عيد الاتحاد 55 مستمعينا، احنا قاعدين نتكلم عن دولة عمرها، والله يطول بعمرها وعمر قيادتها وشيوخها وحكامها وشعبها الجميل الخلوق المبتسم دائما. 55 سنة كعمر دولة، لعمر دولة فتية شابة صغيرة في السن، كبيرة بأفعالها، كبيرة في إنجازاتها، كبيرة في طموحاتها، كبيرة بما حققت من إنجازات على شتى الجوانب في جميع المجالات. سمي المجال اللي تبى تسميه لنا أثر وبصمة، سمي المجال اللي تبى تسميه نحن فيه الأول، سمي المجال اللي تبى تسميه نحن
من أوائل الدول اللي اتخذت فيه قرار أو اللي استثمرت فيه أو اللي فهمت بأنه سيكون المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، من أوائل الدول اللي بدأت بالاستثمار في هذا الجانب في هذا العلم في هذا المجال. وتكلم عن الصحة وبقول لك نحن الأول، وتكلم عن الرياضة وبقول لك نحن فيه لنا بصمة، وتكلم عن الإعمار وتكلم عن الإنجازات وتكلم عن العلم وتكلم عن أي شيء تبغى. دولة الإمارات بعمرها 55 تنافس هذه المنافسة الجميلة لخدمة البشرية والعالم أجمع، دول لها مئات السنين موجودة. ولكن شو اللي يميز دولة الإمارات بهذه الإنجازات التي تحقق ولله الحمد والمنة والفضل والله يديم علينا نعمة يا رب العالمين، هو تكامل الأدوار، هو أن نحن ما نهضم جانب دون الآخر. يعني لما نقول مثلا احنا في دولة

دولة محبة وسلام والتسامح، ونحن كذلك في دولة إرادة وعزيمة وطموح. لما نقول لحن مثلا 200 جنسية، 200 جنسية شو يسوون عندنا؟ صح ولا لا؟ ولكن شو اللي في خاطرهم وشو اللي يطري في بالهم بيلقونه موجود عندنا في دولة الإمارات ولله الحمد. يكفي هذا التسامح، يكفي هذا التعايش، يكفي انك انت مع 200 جنسية وما تحس، ما تحس انه تعرف يعني 200 جنسية، يعني ثقافات متعددة مختلفة، يعني تفكير كل منا إذا أنت في بيت واحد وكل له تفكيره، فما بالك بناس يوم من بلدان أخرى من دولهم. هذه الدول تحمل بطابعها تاريخ معين، ثقافة معينة، نظرة معينة، بيئة مختلفة تمام الاختلاف، ومع هذا أنت من بينهم وإحنا مع بعض عايشين ولا نحس بهذا الاختلاف، ما نشوف إلا تسامح، ما نشوف إلا سلام ولله الحمد، ما نشوف إلا محبة نابعة من القلب، ما نشوف إلا ترحيب ولله الحمد من حبايبنا من شعب دولة الإمارات، من مواطن ومقيم يرحب ويبتسم في وجه هذا الزائر، في وجه هذا السائح، في وجه من هو جديد كإقامة عندنا في دولة الإمارات، وحياه الله مرحبا به والعين أوسع له من الدار. شو اللي يخلي 200 جنسية عايشة بسلام ومحبة وتشوف الفيديوهات موجودة في السوشيال ميديا؟ إلا هذا التكاتف الجميل، إلا هذه الإنسانية الجميلة. نحن عندنا وزارة اسمها وزارة التسامح والتعايش، وزارة السعادة، وين تلقى؟ غير أن نحن كذلك عندنا الإرادة والعزيمة بدءا من قيادتنا الرشيدة ربي حفظهم، يبون دائما أن نحن نكون في سباق على كلمة رئيس الدولة ربي حفظه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ربي حفظه، لما قال نحن في سباق إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. هذه الهمة والعزيمة والإرادة لابد أن تكون مستمرة، ما في راحة وما في بريك وما في لا هالسنة هذه أوف خلنا شوية نستمتع، لا احنا مستمتعين ولله الحمد بإنجازاتنا. وإذا أنت تبى تكون في المصاف الأولى وتبى تكون في المراتب الأولى لابد أنك أنت تستمر في عملك وتستمر في شغفك وتستمر في محبتك لعملك لهذه الأشياء ولإنجازاتك المستمرة حتى تكون دائما. شوف الوصول للقمة ممكن أن يكون شاق ومتعب، ولكن أسهل عن الحفاظ على وجودك في القمة، أسهل عن الحفاظ على وجودك في القمة. وصلت للقمة، وصلت للمرتبة الأولى، كيف الآن أنا أحافظ على هذه المرتبة اللي أنا وصلت لها؟ ممكن انك انت تصل مثلا الى، انا شويه بنزل، ممكن انك انت تصل الى مثلا منصب مدير، ممكن، صح ولا لا؟ بهمتك، بعزيمتك، بارادتك، بعملك اليومي الدؤوب بتوصل ان شاء الله في يوم ما، من بعد نعمه الله سبحانه ورحمته بتوصل ان شاء الله الى منصب المدير. الان انا كيف احافظ على هذا المنصب؟ صح ولا لا؟ لأنك إذا ما حافظت عليه لا خلاص ما تنفع تكون مدير. شفناك تكون ممكن أنك تكون مدير، ولكن عطيناك سنة سنتين ثلاث سنين، لا. فالحفاظ كذلك على المراتب الأولى تحتاج إلى عزيمة وإرادة وطموح مستمر لاستمراريتك في المكان اللي أنت وصلت له. فبهمة وعزيمة وإرادة مجتمع دولة الإمارات، شعب دولة الإمارات، قيادة دولة الإمارات ربي حفظهم جميعا، راح نكون إن شاء الله بإذن الله دائما وأبدا في المراتب الأولى والمصاف الأولى إن شاء الله على المستوى العالمي. نطلع فاصل إن شاء الله جاسم، وإن شاء الله مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة

حياكم الله مستمعينا من جديد، مستمرين معكم بإذن الله على 600551222، الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. على الرسائل النصية مستمعينا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال بمبارك. إن شاء الله يا بمبارك. صحة أبو ظبي تعتمد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة مركز للتميز في السكتة الدماغية. اعتمدت دائرة الصحة أبو ظبي مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة في العين التابعة لمجموعة بيور هيلث وإحدى منشآت صحة مركز للتميز في السكتة الدماغية، ما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات داخل الإمارة. يرسخ هذا الاعتماد مكانة مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة وجهة رائدة في العين لعلاج السكتة الدماغية الشامل والمتقدم، حيث تقدم رعاية عالية الجودة للمرضى المصابين بالسكتات الدماغية من خلال علاجات شاملة وحلول للسيطرة على السكتة الدماغية تشمل الجراحات الوعائية والتدخلات العصبية الجراحية والعلاجات المتقدمة لإذابة الجلطات وغيرها. يقول سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة أبو ظبي: تفخر دائرة الصحة أبو ظبي باعتماد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة مركز للتميز في السكتة الدماغية، تأكيدا على التزامنا بضمان توفير رعاية متقدمة وعالمية المستوى لحالات السكتة الدماغية لجميع أفراد المجتمع. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز شبكة مراكز التميز في السكتة الدماغية في الإمارة بتوفر مركزين في أبو ظبي ومركز ثالث في مدينة العين، ما يسهل الوصول إلى الرعاية التخصصية في الوقت المناسب. لا تقتصر مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على تقديم خدمات طبية رائدة فحسب، بل تمثل أيضا مركز حيوي للتعليم الطبي والبحث العلمي، انسجاما مع رؤية أبو ظبي لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة في صميم أولوياتها. معا تطلق برنامج أسرتي تبتكر لتمكين الأسر المنتجة في أبو ظبي. أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية معا التابعة لدائرة تنمية المجتمع أبو ظبي برنامج أسرتي تبتكر بهدف دعم الأسر المنتجة في تطوير مشاريعها المنزلية لتصبح أكثر تنافسية واستدامة وجاهزية للسوق، وذلك ضمن جهود الهيئة الداعمة لأهداف عام الأسرة في دولة الإمارات. يزود البرنامج الأسر بمهارات عملية في ريادة الأعمال والإدارة وبناء العلامة التجارية والتسويق الرقمي، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الجاهزية للسوق. ويهدف إلى تمكين 150 فرد من أبو ظبي من خلال توفير فرص تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما ينعكس إيجابا على أسرهم. ويدعم البرنامج الأسر المنتجة وأفراد المجتمع في مراحل مختلفة من رحلة تطوير أعمالهم، ويشمل ذلك الأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب الهمم. ينفذ البرنامج بالشراكة مع جهات من مختلف القطاعات، ويحول فرص التعلم إلى تجارب عملية من خلال تفعيل مشاركة المتطوعين الذين يسهمون في توفير تجارب تطبيقية تشجع على الابتكار والإبداع والتفاعل المجتمعي وتعزز ثقافة التطوع والمشاركة الفاعلة في المجتمع. من خلال الجمع بين التعلم والإرشاد والمشاركة المجتمعية، يسهم البرنامج في تعزيز استقلالية الأسر وتمكينها من الإسهام بفاعلية أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبو ظبي. طيب، طيب، تنظيم نشاط غسل المركبات في المواقف العامة ومناطق الفلل السكنية في أبو ظبي. خلونا ناخذ تفاصيل الخبر مستمعينا. كما أعلن مركز النقل المتكامل أبو ظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل تنظيم نشاط غسل المركبات في المواقف العامة ومناطق الفلل السكنية الخاضعة لنظام مواقف، وذلك في إطار جهود

تنظيم استخدام المواقف العامة والحد من الممارسات غير المرخصة والمحافظة على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات غسل المركبات ضمن المواقع المسموح بها. أوضح المركز أنه يمنع مزاولة نشاط غسل المركبات في المواقف العامة الخاضعة لنظام مواقف، فيما يسمح للشركات بتقديم الخدمة في المناطق المصرح بها شريطة الحصول على تصريح مسبق من المركز وفقا للاشتراطات والإجراءات المعتمدة. في إطار تعزيز مستوى الالتزام، يواصل المركز بالتنسيق مع شركة كيو موبيليتي والجهات المعنية تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. ودعا المركز أصحاب المركبات إلى عدم الاستعانة بالعمالة غير المرخصة لغسل مركباتهم والحرص على التعامل مع الشركات المرخصة والاستفادة من الخدمة في المواقع المصرح بها. طيب عفوا. وللاستفسار عن التصاريح يمكن للشركات التواصل مع مركز دعم الخدمات لإدارة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800-850 وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني parking.operations@itc.gov.a. نطلع فاصل جاسم، فاصل إن شاء الله، فاصل مستمعين إن شاء الله مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

شرطة أبو ظبي تبث فيديو لحوادث حقيقية بسبب الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق. بثت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم مشاهد حقيقية لحوادث مرورية وقعت نتيجة رجوع بعض السائقين بمركباتهم إلى الخلف بصورة خطيرة، بهدف توعية السائقين بخطورة هذا السلوك وما قد يسببه من حوادث مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. حذرت المديرية مديرية المرور والدوريات الأمنية من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع إلى الخلف على الطرق قد يؤدي إلى إرباك السائق القادم من الخلف ووقوع صدامات خطيرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية. يمكن في آخر دقيقتين مستمعينا من عمر برنامجنا وحلقتنا اليوم شوي نخصص ونركز على هذا الموضوع. وايد من السائقين وعلى الأغلب يعني أو هذا هكذا أظن يعني أن الموضوع مش موضوع هو ما يدري أن الموضوع خطر، هو الموضوع أنه مو بحاط في بال أنه قد يكون في خطر، هو مو بأنه ما يدري أن الوضع خطر. لو ولده قال له نفس الحركة اللي هو سواها كأب مثلا يقول أنت كيف سويت، لكن هو يسويها لأنه مو حاط في باله أو يشوف أنه قادر. وكم من حوادث صارت وحصلت لأن صاحبها السائق الآن يقول أني أنا قادر، يقول أن أنا ما راح يصيبني شيء، يقول أن لا الأمور طيبة، يقول أن لا ما بيستوي شيء إن شاء الله، من سرعة، من مثلا سلوكيات خاطئة أثناء تأدية أثناء السواقة يعني في الدرب وغيرها من الأشياء، ومنها هذه الإجراءات أو هذا السلوك الخاطئ اللي تحذر منه القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكيد قطعا وزارة الداخلية على مستوى الدولة بشكل عام. لما نتكلم مستمعينا أنت لازم تحط في بالك في الشارع تلقى كل حد وتوقع أنك تلقى كل شيء، هذا مش منتبه. إحنا الآن نتكلم بواقعية ما نتكلم بمثالية، هذا فلان مش منتبه، فلان طاح شيء مثلا من عنده وقاعد يدوره مثلا نزل راسه لثواني، ترى الحادث ما يباله وايد، أجزاء من الثانية تسبب الحادث. هذا فلان قاعد يشوف التليفون، حد اتصل الآن نزل راسه وقاعد يشوف التليفون مثلا، فلان وفلان وفلان وفلان، فلان شرق وقاعد يدور ماء يبغى يشرب ماء، غير أنا قاعد أحط لك كذي بس أسباب يعني تطري على بالي وأقول لك إياها، غير أن فلان مثلا طائش، فلان مثلا مش منتبه، فلان مش مركز بالشارع سرحان، فلان عنده مشاكل وقاعد يفكر فيها وناسي الشارع وناسي شو اللي قدامه وغيرها وغيرها، بتلقى كل شيء في الشارع. فإذا أنت زين أو إذا أنت مثلا شاطر أو ماهر في هذه أو عندك المهارات القوية اللي أنت تمتلكها مثلا في الشارع أو كسائق ممكن، لكن غيرك لا، أنت حط في بالك إذا أنت أوكي غيرك لا. فأنت رديت ريوس تقول يا أحمد أنا مثلا على كتف الطريق وراجع وأشوف أن الدنيا أمان وسلام، أصلا شيء مخالف. أنت إذا طفت مخرج مثل ما هو مذكور بالخبر أو مسار معين مثلا أنت كنت بتلزمه أو كنت بتسير له من البداية، يطول لي بعمرك، من البداية ركز، من البداية انتبه على اللوحات الموجودة في الشارع. إذا أنت على جوجل ماب ركز على يعني شوف جوجل ماب وين يوديك من البداية، من قبل ترى جوجل ماب مثلا أو غيره مثلا من التطبيقات يخبرك قبلها بكيلو كيلوين وثلاثة أن أنت بعد كيلوين ثلاثة أربعة عشرة عشرين كيلو بتاخذ يمين، فأنت ركز يطول لي بعمرك، مب على آخر لحظة الطوف المخرج تقول لا أنا برجع، شوف المخرج اللي بعده خلاص. هذه الخمس دقائق السبع دقائق العشر دقائق اللي أنت بتتأخرها مب عن يعني صحتك أو سلامة المجتمع والبشرية بشكل عام. احنا وصلنا مستمعين للختام، طولنا عليكم والسموحة منكم، نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد، تحياتنا فريق برنامج استوديو واحد، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
7: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
8: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
7: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
8: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
7: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
8: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
7: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
8: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
7: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
8: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي شفت عبراوج، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
7: ما شاء الله شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
8: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
7: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
8: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
7: بعد. صار عندك حجوزات؟
8: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: من مركز

الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يعقد معرض ومؤتمر أديبك فعالياته من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. يستضيف مصرف الإمارات للتنمية معرض تيار النمو، وهي فعالية تقام على مدار يومين وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة. ويقام المعرض من 14 إلى 15 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي للطاقة. تركز الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في 21 و22 أكتوبر الحالي على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال عن توصل واشنطن إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ فورا. وتعليقا على ما قاله ترامب، أكد الرئيس الأوكراني أنه إذا وافقت روسيا على هدنة فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية الإيرانية وتشديد الضغوط على التجارة البحرية لطهران، مصرحا لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة مستمرة بالضغط على طهران من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. تشارك القوات الجوية الألمانية خلال الأيام المقبلة بعدة طائرات مقاتلة في مناورة ستيدفاست نون التابعة لحلف الناتو، والتي تهدف إلى الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام الأسلحة النووية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في جمهورية كوريا أنها رصدت إطلاق عدة صواريخ بالستية مصدرها كوريا الشمالية في اتجاه البحر الشرقي بحر اليابان. حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي غير المنظم يشكل تهديداً متزايداً، متوقعاً تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

واشوفكم عقب السفر بالسلامة، وعسى السفر

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليارا و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة 2026 من 20 و22 من أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية من 13 إلى 15 من أكتوبر الحالي في جامعة الإمارات بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ضحيت حبك من غير دم يا قسوة قلبك تظلم قلب ضحيت حبك من غير دم يا قسوة

الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: برعاية محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029. برعاية هزاع بن زايد، جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهور غينيا الاستوائية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي مانويل أوسا نسوي نسوى رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليار و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
3: اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليار و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات تبلغ 90 مليار و100 مليون درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير: التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره. سنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة.
1: تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين غدا أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية في جامعة الإمارات بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر منصة علمية دولية متخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية القريبة من السطح، حيث يناقش أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بدراسة التربة والبنية التحتية واستكشاف المياه الجوفية ودعم المشاريع الحضرية الكبرى، إضافة إلى توظيف التقنيات الجيوفيزيائية في حماية الإرث الطبيعي والجيولوجي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في الأمن والدفاع، مضيفا أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة. وقال معاليه عبر منصة إكس:
4: منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقا من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعا مستهدفون وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة. هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا ما شجع الآخرين على التطاول علينا. أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
1: دولياً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال عن توصل واشنطن إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مؤكداً دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ فوراً. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية الإيرانية وتشديد الضغوط على التجارة البحرية لطهران، مصرحا لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة مستمرة بالضغط على طهران من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. تشارك القوات الجوية الألمانية خلال الأيام المقبلة بعدة طائرات مقاتلة في مناورة ستيد فاست نون التابعة لحلف الناتو، والتي تهدف إلى الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام الأسلحة النووية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في جمهورية كوريا أنها رصدت إطلاق عدة صواريخ بالستية مصدرها كوريا الشمالية في اتجاه البحر الشرقي بحر اليابان. حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن الذكاء الاصطناعي غير المنظم يشكل تهديداً متزايداً، متوقعاً تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029. برعاية هزاع بن زايد، جامعة الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليار و500 مليون درهم وبنمو قدره

28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تستضيف العاصمة قمة مستقبل الصحة 2026 من 20 و22 من أكتوبر الحالي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع بلدية مدينة العين أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية من 13 إلى 15 من أكتوبر الحالي في جامعة الإمارات بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مجال الجيوفيزياء الهندسية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين، وأشد

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال عن توصل واشنطن إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ فورا، وتعليقا على ما قاله ترامب

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين،
1: فخورين بالإمارات.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننكد

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك فعاليته من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. تنعقد القمة الدولية لتدريب الطيران في مركز دبي التجاري العالمي في 14 و15 ديسمبر المقبل، حيث تجمع شركات الطيران ومنظمات التدريب المعتمدة والجهات التنظيمية لصناعة الطيران المدني ومصنعي المعدات الأصلية من الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لمناقشة الطلب المتسارع على الكوادر الفنية والتشغيلية في القطاع. يستضيف مصرف الإمارات للتنمية معرض تيار النمو، وهي فعالية تقام على مدار يومين وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة، ويقام المعرض من 14 إلى 15 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي للطاقة. تركز الدورة 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في 21 و22 أكتوبر الحالي على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام والأمن المائي والغذائي والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029. منصور بن زايد يطلع على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وخططها المستقبلية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292 مليار و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. التفاصيل في التقرير التالي.
3: اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292 مليار و500 مليون درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. فيما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90 مليار و100 مليون درهم. وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2027 على عدد من القطاعات الرئيسة، حيث تم تخصيص 34 مليار و600 مليون درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، و21 مليار و100 مليون درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3%، إضافة إلى 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.4%. وتركز الميزانية العامة للاتحاد على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها.
1: اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها. واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على المبادرات الداخلية لتطوير جودة حياة الموظفين وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بعمل الهيئة وتعزيز دورها في خدمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وصورتها الحضارية. وقال سموه إن الأهداف الطموحة التي استعرضها الاجتماع تضع على عاتق الهيئة مسؤولية مضاعفة كونها تمثل الواجهة الرئيسة للقيادة والوطن، مشيرا إلى أن استراتيجية الهيئة وأهدافها تجسد عمق الإرث الثقافي والقيم الأصيلة التي أرساها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتبقى دولتنا رمزا يجمع بين الأصالة وريادة المستقبل. حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في العاصمة أبوظبي. واطلع سموه على أحدث قدرات شركة تكتيكا للذكاء الاصطناعي المتخصصة في ذكاء القرار وحلولها المتقدمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي الوكيلي في دعم صنع القرار وتعزيز الجاهزية والاستراتيجية واستشرافه في القطاعات الحيوية. وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي تستند على الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير القدرات وربطها باحتياجات القطاعات الاستراتيجية، مشيرا سموه إلى أن الريادة في هذا المجال تتطلب الانتقال من تحليل الأحداث إلى استشراف المتغيرات ودعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في الأمن والدفاع، مضيفا أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة. وقال معاليه في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: منذ بدء

0: العدوان على دول الخليج العربي انطلاقا من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعا مستهدفون وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة. هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا ما شجع الآخرين على التطاول علينا. أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
1: احتفاء بعيد الاتحاد 55 لدولة الإمارات، وتجسيدا لما يحمله شعب الإمارات من مشاعر الحب والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، أعلن ديوان الرئاسة تنظيم مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل في موقع مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026. ودعا ديوان الرئاسة الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع المنسق المحدد من القبيلة، مشيرا إلى أن التسجيل متاح من 12 إلى 19 من أكتوبر الحالي عبر الرقم المجاني 800-3300، وتستقبل طلبات التسجيل من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 مساء حتى 7 مساء. بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029. منصور بن زايد يطلع على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وخططها المستقبلية. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

dich geh. وبنغمها خلت العاشق ضوى مغروم يا رب سالك تخلي سرنا مكتوم. قال الفتى قلبي الليلة اسمع عنده وناحت العصر

رجع رجع باللحن تشتيه وبنغمها خلت العاشق ضوى مروح يا رب سانا تخلي سرنا مكتوب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

لي وانا بعد مشتاق لي يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

ولا أحسب لعدة للهوى عندي حسان. عتابك حلو حلو يا محلى العتاب، عتابك حلو.

0: الحلو.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا وانت إمارة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
0: ابو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلتش تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
5: بعد صار عندك حجوزات؟
6: بعد شو عبالك؟
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
7: فخورين بالإمارات. جيش الصمود. كلمات علي بن محمد القحطاني. ألحان خالد ناصر. غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير

0: حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: شكرا.
1: لا تغير الموجة،
2: المتعة تبدأ من أبوظبي.
1: FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: أبو ظبي
10: استمتع، ابتسم،
11: كيف حالك مصبح؟
12: أهلا، حي الله الكراني،
10: وخلك على موجتنا. أبو ظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: الآن موضوع ثاني.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.